مترو ماريانا، محطات ثقافية أسبوعية، برنامج وذاع عليكم كل يوم أحد الساعة 11 صباحاً عبر أثير راديو بومرانج 89.7 FM.

وزير ديسلين سيزير ديسلين عندما تلما الزول في اللون وانسو في يسو الناس سيزو الشجيل تنوان تيسجيل تيموزا تيسجيل تيمتساوي ترفع تفوس دكفوس اقلي كونسيري راديو بومرانج كطرفنا في بوان ستة قدار ذس لحد 11 اكتوبر 2026.

وزير ديسلن سيدي ديسلن تودار سكرت سجيت نايت دور سيس المرتم قرتي وزير ديسلن المرتم قرتي وزير ديسولن قيمة الجرزم هاردورس يديت الدون. فوالا اون اريف او تيرم دو نوتر ايميسيون بور سو ديمانش. جو فو رومارسي دو فوتر ايكوت. جي رومارسي اوسي لي بيرسون كي مون ابلي. جو فو سويت اون تري بون سيمين. مين دون لا مان. فوس ديك فوس.